قرص فيلم كتير هو آواز محمد رفيع انزاشي لو اف ام رينبو چه ويتراوني تمي آي كتات چتر رنجن 12 ورا 30 منتان چه رايك باكرابات ام چه ستوديو تلان دي لئو مكيل خبرو يو خبرو زالا اوپران پورتو نگدا چتر رنجن آي كترابات اف ام رينبو